الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدول يوم هامول يسري فدوك بغندا يندي برتوان أغون سلطان إبراهيم، وكذلك كبهدول يوم هامول يسري فدوك بغندا راجة برميسوري أغون راجة زاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم.
1: Minna wa minkum taqabbalal karim. Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah Hari Raya Aidil Adha untuk tahun ini 1447 Hijrah 2026 Masihi, yang bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan, oleh imam yang bertugas pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim.
2: Baik Farhana, semoga apa yang disampaikan kepada kita semua sebentar tadi dapat dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah ya Maria, bagi yang melaksanakan ibadah korban ya pada tahun ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan tersebut, memberikan keberkatan rezeki dan juga menggunakan ganjaran yang berlipat ganda atas keikhlasan dan juga pengorbanan yang kita lakukan. Amin, amin. Semua kita dan juga seluruh umat Islam dapat merebut peluang meraih ganjaran pahala dengan meningkatkan penghayatan terhadap ibadah korban yang dilaksanakan sebagaimana yang disyariatkan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Radio Muslim Kedah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.